يرى مصافك فتيم تاتا نيمانانا تنايلو ام ذا فانا ميين سيمزيل نارك سيتفونو اتم تيتان فاندلو ونيتي ام في نارما ذكريف ام دلالا فانينو ماسوزي هما اتم تيتان فاندلو ونيتي أبي نارم ذكريف أم دلالة فنانو ماسوزي هما